حكي بالتفو فيها سبب وتيلي قلتي لاش كلاغي تفرض الستانتي تملال تعترت يواتا سبورتي.